0: تهوى عما نهى أنه حزا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم بالتقوى والتوفيق إلى يوم الدين، وعلي كلمة الموحدين وعلم لهم العزة والتمكين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عام، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزان ومن سيء الأسقم، يا أرحم الراحمين. يا الله، kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan, serta lindungilah kami daripada balak bencana dan wabak penyakit berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjemaah dan khusyuk, menjaga kehormatan, amanah dan janji. Allahumma ihdina subul salam wa akhrijna minaz zulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bitawfiqika mudabbir hadhihi al-wilaya wa mushayyidha 'abdaka al-haris li syari'atika malikana sultan ka bawah duli ya maha mulia sultan Muhammad kelima sultan dan yadi pertuan bagi negeri Kelantan Darun Na'im dan duli ya maha mulia sultanah Kelantan. Semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan akhirat. أسلح الله ملكه وإحسانه وفيض عدله وبلغه من الخير ما شاء. اللهم أدم الشرع الشريف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا، وارزقهم التوفيق لكل خير وجعلهم سراجا وهاجا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian sesi khutbah Jumaat kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jami' Muhammadiyah Kota Baru, mengenai audit memastikan kebertanggungjawaban. Sekian secara langsung khutbah Jumaat di Masjid Jami' Muhammadiyah Kota Baru. Salam hormat daripada saya Ruslan Cesu dan rakan teknikal Faizul Masrezu Omar. Kita kembali bersama rakan setugas Dia Fauzi di Konti Wau Kelantan FM. Silakan.
2: Okey, baiklah, itu dah bersama dengan Ruslan Cesu yang berada di Masjid Jami' Muhammadiyah Kota Baru untuk siaran langsung khutbah Jumaat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji